لأنك تشارك بالشرط الوحيد أن تكون سيارتك معدلة بالمواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في باركي مول أوف كومباتي. كونوا في الموعد. نادي جريمة لسيارتك.